انا يا غزالي عفاني الله. اه يا دلال من دي الهوانة صحتو يا الله صحتو يا الله. اه يا دلال عقلي ما با.